0: نتعامل احنا اليوم؟ محمود مدير وانت؟
1: انا
0: ما حاجة سبحان الله.
1: انا
0: انسان ومسلم.
2: $5 off your new.